0: In February 2026, a major U.S.-Israeli assault on Iran killed Supreme Leader Ali Khamenei and struck nuclear sites and infrastructure. Iran retaliated with drone and missile attacks on Israel and Gulf states, closing the Strait of Hormuz and disrupting energy supplies and shipping. The conflict dates back to the 1979 Islamic Revolution, which turned Iran from a U.S. ally into an adversary. Decades of strife, sanctions, nuclear disputes, and the collapse of the 2015 deal have left diplomacy deadlocked. As the crisis continues, President Masoud Pezeshkian speaks to Al Jazeera Arabic's Ali Al-Dathiri about negotiations, military escalation, and regional stability.
1: سيد مسعود كان ثمة لقاء منتظر مرتقب في سلطنة عمان في مسقط بينكم وبين مجموعة من الدول العربية لم يحدث هذا اللقاء ما الذي جرى ولماذا لم يعقد هذا اللقاء؟
2: این به خاطر همون سوء تفاهمی بود که در اونجا به وجود اومد. در حقیقت قرار بود اینا با هم بشینن، هماهنگ بشن. بعد اون کسانی که باعث شدن اون مسیر رو بزنن و بعد توجیه کردن که اینا ملیشیا یا اون کسانی هم که ایرانی ها این کار رو کردن، در نتیجه این ذهنیت رو خراب کرد که با هم نشینن. در صورتی که این واقعی نبود. حق نبود.
1: هناك السيد الرئيس مقترح قطري، تصور رؤية قطرية تحدث عنها رئيس الوزراء القطري حول منظومة أمن إقليمي تجمع إيران بدول الخليج وبعض أيضا بقية الدول العربية. كيف تنظرون لهذا المقترح، هذا التصور الذي طرحته قطر بخصوص الأمن الإقليمي واستقرار الأوضاع في المنطقة؟

بينما حلت طائرات كويت كابتر حال الموت. في كويت كابتر في الحي ما تلاقيش ولا واحد في الحي، كان شبح بلاحق كل مواطن. فعليا ما في وصف إلا نقول طائرة الموت.

0: تمام، من حجم الدمار وحجم الخراب وحجم الحرائق اللي تم إشعالها. وأنا بصراحة متفاجئ من العقلية اللي تنم على حقد وكره لكل شيء يمس الشعب الفلسطيني في غزة.
1: The one thing Jaudet still has is the archived digital photos of his historic collection from Gaza's past.
0: تفضل سيد الفاضل. عملة يونانية ضرب غزة القرن الرابع قبل الميلاد، تقليد لعملة أثينا العظيمة.
1: In October 2025, a ceasefire went into effect in Gaza. The borders, however, remained closed

0: أثناء وصول أحد فريق الخبراء بالإطلاق.
1: A team of experts was arriving.

0: غاد من غاد ما نقول صغار من غاد من غاد من هنا عالي عالي هان هيا هيا هيا
1: عالي هان
2: يا ريت نجيب الجاكيته كم ولد يعرفون من الجاكيته كلمتهم لما وصلتوا بعدين ما فيش رساله مش قادر اصل لهم
3: ايش

0: تعبنا نجيب لك الخير ان شاء الله يا رب. هما نفك من الشقة الثانية انت. هما تخلص سيب وروح على الثاني. أنا في كمان واحد لسه. وما شدوا شد، شدوا شد وخلص، مهري من نجوم هو. ألو، أي ماما. طب أنت إيش سمعت في الأخبار عندكم؟ لا
1: لا كان هو كل، أول يوم أقول لك لما
0: طيب نوقف يعني الوقت؟
1: لا خايف نروح للطاوله
0: صغيره عادي بدك توقف نوقف مش مشكله ايه
1: تصحى وتروح اول يوم
0: طبعا الكل اليوم هي اغلب الناس يعني اخذت عفشه وورده وكل المراحل الناس بتستنى ما هو مش هيعمل حتى الان ما يسلموا الاسيره في الاخبار
1: مش عارف انا لك كثير كان هو كويس هو مسكن
0: جديد عايشه طبعا عايشه صح كلامك الوقت بنشوف محمد ايش بنعمل نسوي ماشي يلا سلام محمد ما اعلنوش لسه ولا ابوك ولا اي حاجه لحتى الان
2: وش يعني انا ما
3: يفكرش لا انه قلت له الصبح ما اعلنوش شيء
0: قال لي لو فك عاد بيكون كنت بيته عند مبنى او شيء فك انت هذا الاول فوقاني بعدين يعني خلص مش عارف انت شايف اغلب الناس بتستنى على حر من الجمر اربط الكيس هذا هدول خليهم على جنب عشان اروحهم معانا الشنط هدول حطيهم هنا على جنب خلص بس سيبك منهم هدول انت المسامين وخلاص اديهم لناصر ناصر هو اللي بيلم وبعطيك يا محمد البس
2: لما عقلت الاواعي
0: مش ايش نعمل
2: مسقع مش قادرين
0: ضلك
2: حط ديك بجيبتك
0: كتبت لك اسمك على ايدها شو لو حد يسالك ايه على اسمك وين هذا ولا سمح الله لا ان شاء الله بتضرب نصر بالسلامه شايفه ماشي يا شطوره حبيبتي نجهز الامور كلش ان شاء الله يا حبيبي تعطل هذا بس شويه محمد مسامير حطوا معنا ايش في رجلكم
4: كلمتني قالت لي انا دموقف عند قلطه الزهراء ليش اسوي وينها قلطه الواد
5: طيب ماشي يعني بقوا قبل
4: يعني المفروض لقيت المنه المفروض تبدا وصول على وصول يعني بيجي بس الناس يبعدتوه
5: انت بالله تطلع عديله عديله جايب معاه عكيز
4: بتعرف
5: محمد مرشاد يسيب ابنه
6: خالص يسيب امه
5: مرشاد يسيب جوز خالته عديله كلمتهم لما وصلتهم بعدين ما فيش رساله مش قادر اصلهم
0: أعتقدك الشمبيون محمد يلا يا أمه يلا زي ما كنا ماشيين تاوي يلا يا عائشة قولي يا محمد لبسني يا ورا ظهري والله خفيفة هاي هاي أعطيني أنا خفيفة

0: كيس الدين منا ورا كتاع ورا ظهري يما ورا ظهري لابسين يا منا يلا الإيد هاي يلا يما امشوا انت ساكت يلا
1: ايش اسوي ولا دور علي
0: يلا يلا عتيدك

0: بس اكيد مش انا. في صخور الاسفلت مكسر، اوعى تقع بالراحه تطلع. مش وشم منا، اوعى هذه بتو منك. هاي اطلع خليها خليها شمال ويمين، خليها تعالي هان جنبي لحسن ضيع نروح سلمين. يلا الله اكبر تقع منا. الجوال معك يا منا؟ منا الجوال معك ما؟ يا رب نلاقيها. وين نروح؟ وين نروح؟ أمال وين مروحين؟ عند بابا. يا رب يا مو.
1: من هان من هان يا أختي مساكة، مش حتعرف تطلع من هان. اطلع من هان، نطلع على البسكليت من غير. يا رب ترد على الجوال، يا رب يا رب تسمع الجوال وترد.
2: برين هي؟
1: برين هي بنتي هان في الماء. انا متاكد وصلت هذه هان، بس ترد على الجوال. ايوه يابا وين انت؟ الو وين انت يابا؟ يابا انت وين يا حبيبتي؟ وين انت؟ الو يابا وين انت بالضبط؟ وين انت يابا؟ خليكي فاتحه الخط بس، اطلع ندفع عالي عشان تكلميني. وين انت بالضبط؟ سمعاني؟ الو.
2: اه الله، بس يمرض الخط كم مرة زغر روحي.
1: مش قادر اصل ولا حدا الصبح لما كلمتك، كان عند الواد قبل ساعة وشوية، وبنت الثانية ماشية هي وناصر الصغير وقلط، وكانوا كلمتهم قالوا لي قلط الزهرة، مش عارف ليه المفروض زمان وصلوا. ايش ايش يا طلال؟
3: سلامتك ابو محمد.
1: سلامات
3: وجهة الحبايب. يا رب
1: يا رب الله يرضى. بس انا خايف تكون مرتي كمان قالت اطول، مش شايفهم انا، هي اللي معايا الكم الصغار. انا عارف ايش اسوي لها مره، تبر انه مشغول مشغول صار، ما بقول لهم خايف تكون مشغول.
0: وشي انا مش قادره، حسوف في الطريق انا. امل امل كهدت اكتافي. امل تريحني بامل وانا اخذ اغراض.
4: خلص لبس الشنطه، البس الشنطه قدامك.
0: لو لبس الشنطه قلتين قدامك
2: معرفش
0: قدامي زي ورا ورا تقول بتقل هيك لورا
2: ايش اللي قدام انا.
0: طيب خذ لي هذه انت قدام، هذه هذه هدتني هذه مش قادره.
2: أنا شو هي؟ أنا بس لقدام يا أمّا أنا.
4: يلا خلاص.
0: قول يا رب يا أمّا.
5: أتوقع في كبشات بقيت الصبح يا
0: أخي. محمد. آه يا أختي اضحكي. بطلع لك. البسيه ويلا. صبرا جميلا. يلا يا قومو بتقول لي مش قادر امشي وانا حملاها. تفضلي شو لولين يربطها.
6: عبد يلا تعال
0: استنى استنى يا مسلم.

0: من هالشيء.
1: بس يلا خلاص.
0: يلا قوم يلا. يلا يا رؤى هات ايدك. يلا يا دكتورة. مش معاي امشي.
2: تلغي يعني.
3: الله يرضى عليك. وين امك؟
4: سرقت.
3: طيب. بس نلاقيهم ان شاء الله، ان شاء الله نلاقيهم، ان شاء الله نلاقيهم. ان شاء الله نلاقيهم.
4: صار صعب ان انا امشي.
3: نجيهم بيجوا بيجوا بيجوا بيجوا ان شاء الله بيجوا. هذول تعونكم؟
4: في غرض غرض محمود.
3: غرض مين؟
4: غرض غرض
5: بس كل لا.
3: هاي بين حسن.
4: استنى. استنى كأني شفت خالتي هيا.
3: وين شفتيها يا بوين؟
4: شعر ما عاملة أمل عراسها
3: شعر. اقف على التلة هان، اقف على التلة شو برك لقيتوهم يا بعد التلة. اقف اقف على التلة. ايش يا ناصر؟
6: وين ابو محمد؟
3: هيا ابراهيم
6: طمنا عنك
7: حبيب القلب.
8: الله يرضى عليك، كيف حالك؟
7: والله انك غالي.
8: الله يحفظك.
7: الله يحفظك يا رب.
8: يا رب الله يرضى عليك.
7: والله الواحد مشتاق لك كثير.
8: الله يرضى عليك.
7: نعم الاخ، نعم الصديق، نعم القائد والله.
8: الله يرضى عليك.
7: الله يحفظك.
9: ابو العبيد
6: ايش يا
7: محمد؟ الحمد لله على السلامه وربنا.
9: لا والله بس ناصر وصل اخته بس.
7: الحمد لله على السلامه.
9: حتى انا بس انا واقين يعني.
6: اشوف هذا ابنك؟
9: هذا ناصر.
6: خلي لك يا رب الله يحفظ لك.
9: الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. الله يحفظكم.
6: اي حاجه احنا بالامر.
9: الله يرضى عليك.
6: الله يسعدك يا رب.
9: الله يرضى عليك. الله يحفظك.
10: والله لقيت ناصر وبنتك لحالهم مشي. قلت لهم والله
9: ما انا قلت لهم انا حكون على التبه اول تدهان بوقف السدر غاد. انا
10: فهمت ايش هي كويس.
9: لا انا فهمت بس الساسه قطع. قلت لها على التبه اول شارع 10 اي شارع 10.
10: انا قلت لها اقف هان خليها ادور على ابوك. والله
9: ايش يا ابو بين معك؟ مش عارف انت كنت ماشي بسرعه ولا بشويش؟
4: لا ما قدرتش امشي بشويش.
9: انا جميل معه ومعاهم جميل.
4: لا جميل مش معاهم، احنا لحالنا كنا ماشيين. امي قالت نشوف خالتي عند التبع وظلونا ماشيين لحالنا.
9: محمود انت قف هان عنده بعينك. الله يطلع الناس اللي غادوا وانا بطلع اللي هان. اقف شو اقف؟
4: وين؟
9: كاتب هان؟ جوال امك؟ يلا منين؟ هذا لو ضاب اقول لك عشان يلاقوه.

أين تانت والله غير مصر، والله ثواني واصلين. يلا إن شاء الله معي الحمد لله، سنة ونص تهجير وتعب. يلا تانت يا رب الحمد لله. والقبيل طيرات في الجو، طول زنانات.

0: لا معه سيارة. وينه؟ والله انا اعمل له احلى سلام، صبركم عليا. وينه؟ مش ابوك؟ اسكتي،
1: مش قادر تحمل الشنطة.
0: والله مؤمن.

0: وين الاولاد؟
1: مين الناس
0: المشكلة؟ معايا يا دول.
1: هيا عم يضيق يا بابا.
0: 85

0: الله يحفظك يا رب. الله يحفظك يا رب. شو
1: تعمل؟
0: الله يرضى عليك. الله يرضى عليك. الله يحفظك. الله يرضى عليك.
1: جد مين مناصر؟
0: وانت مين؟
1: دخلتي هيا.
0: وين هم؟
1: ورانا كثير.
0: طولين؟
1: لا ما ظنيت.
0: الله يعطيكم العافية. أنا عبود. يلا يا بني. يلا. يلا يلا يلا يلا هات خذ ورقة يلا يلا يلا يلا حين هاتي هذه هاتي
1: هذه هذه الورقة قالوا مروحوا فيها على غزة ها
0: يلا يلا يلا يلا يلا حبيبي يلا هاتي شيلان هاتي شيل هات البقين يلا يلا يلا حريك يلا في غرض هاني معاهم يلا شو رايك
2: مبروك يا معلم
0: الله يبارك فيك يا ابو نحط على قدام لسه محمد ملعب الوحده احنا نمشي في سياره ثاني بالمره
3: وين هذا المكان
0: ملعب الوحده
3: زين
0: الشارع اللي بعده هو الخور والله ما سامع لسه ما وصلنا شارع 8 احنا يلا امشوا يا عم
1: مش قادر
0: ايوه يا جماعه مشوا طلع جوال من جيبتي يا طوقه جبت لي تحت البنطلون يلا تعرف تفتحيه افتحيه يا ميمي رانيا ميمي رانيا يابا رن ولا لا رن ضلك رن يا ابا فش الساعة الأغنية بدنا تقعد يا أمولة تشوف سيديك
1: والله هنا متسكر ست مع عمر
0: انت كم عمر؟ الله يرحمه
4: يبا ودينا قبل ست عم
0: هذه الدار حلوة هذه الحلوة من وين حلوة مكسرة كسفوها اليهود يلا هذه يا بضة طلعت منها شهداء كثير والله النتفة هذه طلعت مرة وولادها تحت كان تحت الردم ها مستشهد يابا ايوه قاعدهم هان ريحهم هان قاعدهم هان لا يا ابو مش هذا بصل راح البصل زي هذا يابا وبصنا راح هاي يا اخوي الولاد معايا فش رسال يا اخو فش رسال بالمره اشتغل معاك ولا لسه؟ أمانة هم ادوك إياه؟ طيب ماشي. ليش تكملوا من هنا على الدار ولا استنى الباص؟
4: استنى الباص.
5: إذا بنستنى الباص.
0: المشوار 8.
5: لا، نستنى الباص، مش تدري
0: أنا المشوار. مش هذا يشتغل مع الباص. يلا. يلا.
4: I'm gonna fucking put it on the phone.